اكس ك اف ام كوا ولنو ام تنكوشو او نو بروجرام او سوزي سي كا كي رادو كي كبيا تو كا كاي سي بانغ با كوي كاي كوا رادو كي نمرو او ني تن سيفا بن نيخ اف ام ما سي دي كوان كان غوسو باغي سيزن 20 دا خمانيت مو اون تان نو ولنو اي تنكو ا سي تو ان كوي سوزي سي كا كي ا بروجرام او كونغا ke kawe tu khai se pang ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm ngal tu du kwe au ngwa ola ngwa ngwa sa wisi se ka de ma si de ke kwang ten chong wa a kwang la de ka ne wulu si se ko si de ka wa ke ni nu ka wa jo gu u zila pang ba ko si de ko chi ngau tu le ke a go si ke a man ho wa ka gu se le ko ka ni ke chung hale wa chi ke ten chong ba ko lang ji chang ngu sa wisi se ke ka wa res ta kha da pang ba ko si de chi ma res ta wi wala ngo ko na da ma si de ko wala ngo ko a 5 and 20 da khmani te ka ngu su pa hu mo ta ngo ko mo ngu lu ko a wa 12 fi re ta ko ale ko program ke ten chong ba ko lang ji chang ngu sa de chi ma ka ke wala ngo ko na ke mo ngo ma so ten du tong ba o lang